0: Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah di dalam jami' beliau, Jami' At-Tirmizi. Dan Imam At-Tirmizi adalah salah satu imam dari Ashabus Sunan yang empat, dari kutub-kutub Sunan, Sunan At-Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibn Majah. هذه الكتب يقال لها السنن الأربع. السنن الأربع. Kitab-kitab tersebut dinamakan dengan السنن الأربع. Dan Imam At-Tirmidzi adalah seorang imam yang masyhur. Min talamid al-Imam Ahmad. Di antara murid-murid al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan juga di antara yang mengambil atau meriwayatkan dari Imam Ahmad atau beliau Imam At-Tirmidzi termasuk dari a'immah yang mengambil ilmu dan riwayat dari Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Beliau seorang imam yang mulia, muhaddis masyhur, dan beliau rahimahullahu taala dalam keadaan matanya buta. Al-Imam At-Tirmidzi mata beliau buta rahimahullah, dan beliau menyatakan tentang hadis ini, hadithun hasanun sahih. Ketika beliau menyatakan hadithun hasanun sahih, hadis ini hasan sahih. Ini adalah istilah khusus al-imam at-Tirmidzi rahimahullah. Disebutkan para ulama bahwa dia hasan dari satu jalan dan sahih dari jalan yang lain. Sehingga beliau meriwayatkannya dari dua jalan, satu dari jalur yang sahih dan satu dari jalur yang hasan. Sehingga beliau menyatakan hadithun hasanun sahih. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan karunia kepada kita. Mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yang bisa mendengarkan nasihat dan mengikuti arahan dan bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-30. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

0: Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah pelajaran berharga yang bisa kita petik dari hadis yang ke-33. Selanjutnya kita beranjak pada hadis yang ke-34. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf Ibnu Husain Ibnu Hasan Ibnu Husain An-Nawawi rahimahullahu taala, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. Dari أبو سعيد الخدري رضي الله عنه, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Apabila ia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Apabila dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar termasuk dari prinsip dasar Islam. Memiliki nilai yang sangat penting dalam Islam, karena perilaku dan tindakan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah bentuk islah lil mujtama. Upaya perbaikan, upaya memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat. Dan istilah atau kalimat al-mungkar adalah apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Baik itu berupa ucapan, perbuatan, tindakan. Wasummiya munkaran, dinamakan munkar, li'annahu tungkiruhu al-fitru wal-uqulu salimatu. Karena ia diingkari oleh fitrah dan akal yang bersih, yang sehat. Nah, itu makna dari al-munkar. Apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ucapan, perbuatan, tingkah laku, itu adalah kemungkaran. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, ma'asyiral muslimin, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita sampaikan pada kajian kali ini, insyaAllah, lanjutan penjelasan dari hadis yang ke-34 ini akan kita jelaskan pada kesempatan-kesempatan mendatang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الرسول فقد فاز عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة إخواني في الدين أشر الإخوة رحمني ورحمكم yang lalu telah kita sebutkan sedikit Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu taala dari hadis yang 22 ya, kembali hadisnya sekedar mengingatkan bahasan kita. Berkata Imam Abu Zah Yahya Ibn Syaraf annahu taala عن أبي عبد الله جابر الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذ صمت الصلوات المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أهل الجنة قال والله لا أزيد على ذلك شيئا رواه مسلم. Dari Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, sahabat tersebut, ya Rasulullah, bagaimana anda, Rasulullah, bagaimana maksudmu, apabila aku menunaikan sholat yang wajib, dan aku berpuasa Ramadan, aku halal dan mengharamkan yang, dan aku tidak membah sedikitpun, aku akan masuk jannah? Maka Nabi SAW menjawab, na'am. Lantas ia berkata, si penanya, demi Allah aku tidak sedikit pun dari itu. Asyurul ikhwah in yaqaka Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan beberapa penjelasan, kemudian kata Syekh Al-Fauzahullahu ta'ala, wallahu jalla wa'al qassama al-mu'minina salasati aqamin. Allah Jalla wa'ala mu'minin tiga jenis, tiga bagian. Golongan zalimun li nafsih, seorang zalim atas dirinya, yaitu mereka-mereka yang terjalan perbuatan ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat, kesyirikan, lakukan perbuatan dosa-dosa besar. Selain orang yang demikian, barakallahu fa, berada di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah ampuni dia secara langsung dan masuk jannah. Dan bila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah yakin huwa min ahlil jannati, akan termasuk di ahlul